0: مين اللي بده يخرجها؟
1: مخرجها مروان قنوع.
0: ومين بده يمثل فيها؟ قوليلي ولاد الحرجي.
2: وفاء بنت المصلي، وعصام ابن العبادي.
0: والله طلعتي من خارج.